0: Fẹ́fẹ́lá Sọlọ́ńgbé lọ.
1: Ẹ máa ta aláṣẹ àti olùdarí ilé-iṣẹ́ Integrated Landmark Estate báyìí fún gbogbo ìbéèrè tẹ bá ní àti láti jẹ àǹfààní yìí 070-70-02-70-70-84 070-30-02-70-84.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: السلام دارو نجات اف اوا اكوتو ايتو تا غبي كاله فوكي اكو اسي اسلام لوري لي سي بوند اف ام 92.9 في غبو اوجو سغون تيوزداي ليتو يو ما غوري اف ام لي سي بوند اف ام 2.9 بيري لاغو ميجو ابو اليتي تي داغو مسون اشاليو اوان اكو نيي بيي لي ما غبو لنو الشيخ شافي محمد الاول بو عبد الباسط اتيا وان كومبيتنت اسلامي سكولرز لات دات داوا موفمنت اوف نيجيريا اسلامي ديا communication ni won ku po lo lo so ni gbowo re fun alaye leku re re pe 08024837355 tabi 08026962491 bakan na le tun lanfani lati da po mo awon idaniko won ni gbogbo ojo Sunday ni Evans by Joseph Street Lagos Agomaru Irole inshallah rahman ki olorun ba la ba ni so ni gbowo e najat half hour lesson olori ko si gba ni baada fun wa allah amin daru najat dawa movement of nigeria calling to the path of truth and peace. Ma'as-salam.
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده ملكه